0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوشة
2: تفلك ها؟
3: لا
2: يدكهم لنا في الحوش باش يتعناونا
0: وراحوا
2: لهم والله اه ما عليش هذا كي زمان يا ويلي بركة حميدة أخذهم قاعد
4: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
5: احنا يا راه حكمنا ولا جلال
4: من ولا جلال جيتوا
5: احنا يا من ولا جلال قد
6: سارحين
5: هنا
4: سارحين
6: طيبكم القهوه تشربوا
4: عليك تخرك زيت ابرون الكافي باش من على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بلك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
5: ان شاء الله
6: بحياه راسكم
5: بحياه راسك
4: ما سمعتوش بها هذه
5: انا ما سمعنا انا نطلع في التمرميد انا في التمرميد
6: انا واش فاهمين
5: احنا ابن الناس راهي نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
4: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
5: ما جاناش حتى عبد
4: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
5: صلى يا بات
4: صلى
7: prendre du feu
4: تبردوا تشعلوا النار
6: بارك ابو بكري
4: وي
5: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
4: كيف
5: ها نسد
6: لا ولا مش عارفه هو
5: عارفه هو قال
4: لي هاي تسد هاي هبط تاعها يمشي تسد
7: Et la pluie, ça passe pas.
4: C'est un tapis pour la prière.
8: Pour la prière.
4: الصوف هذه انت يا
6: صوف
4: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
6: نخدمها انا
5: ناخذوها هاك
7: اي لا تينتور
4: و صبغه
6: نقطعها نجيب القطعه من الصوف
4: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
6: القطعه نجيبها من الحواني
4: الغبره
6: الحمراء ديك والصفراء
4: واو سي تيل كي في لا تينتور مي elle l'achète le produit c'est pas un produit chimique c'est
6: comme bien je vois
4: d'après le coloré rouge et

0: واش عطفنا لا
1: لا
0: يدكهمنا بالحوش باش يتعنا ولا
1: زين غدك
0: هذا الحوش وراي له اه مش عارف انا ماشي انا كيري زمان ايوا
1: عايش كويس عايش
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: القادر يحضر له ويكون معاه وانت القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى الغرب الجوالي ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساعة الظمران يعني مغنج العين يا مدد ما صفتهاش يا صايمة غير صومين يا وهين ورس ما يحبهاش يا لحي ضو الحاج حواش روح بعده
1: اللي حالة حزامها وريقتها ونبطالي يا صارت